0: لحالة تماماً بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفياً يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
0: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عاشرة حالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب إنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل اللي حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم اخلص اموري وامشي، فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه امشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عامل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
1: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب يحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشي افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل، تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عنصريه الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. سنة تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، خلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم. أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعة بالموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، لأنه بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي. بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنا سألك، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه. بس المتأكدة منه إنه بعد الحلقة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت. وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضية.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنتي معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة أنا كتير إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب، وقت بتشوف اكتر من مناسبة والاشياء المتاحة بالاخر. يعني نحن صح مش في اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجودة والمتاحة بين ايديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر اساسي بهي الشغلة.
1: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: انسى ألاء، في حلم معين او خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: ايه، حابة انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابة اوصل لمكان حلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنه اكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه واكون اقلعت بشغلي اكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول اهم شيء بالنسبه لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاماً شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي. تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماماً. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عادي تماماً. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماماً. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحياناً بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگ اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وفد سوري يطلع في تركيا على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية، وتنسيق أمني يسفر عن ضبط شحنة كبيرة من الماريجوانا المخدرة.

أجرى وفد رسمي سوري من وزارة الداخلية برئاسة العقيد أحمد الأحمد مدير إدارة أمن المطارات والمنافذ زيارة إلى الجمهورية التركية للاطلاع على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية. وذكرت وزارة الداخلية السورية في قناتها على التليجرام الثلاثاء 28 من نيسان أن الزيارة تضمنت استعراضا شاملا لمنظومات المراقبة والتفتيش المتطورة المتبعة في دوائر المطارات والمنافذ في الجمهورية التركية. وبحث الوفد سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان انسيابية حركة العبور ورفع معايير السلامة والأمن. وتمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الأمنية وتبادل المعرفة التقنية والميدانية بما ينعكس إيجابا على تطوير الكوادر الوطنية السورية والارتقاء بالمنظومة الأمنية للمطارات والمنافذ في سوريا.

وفي إطار التنسيق الأمني بين تركيا وسوريا، ضبطت الجهات الأمنية في تركيا وسوريا 236 كيلوغراما من مخدر الماريجوانا خلال عملية مشتركة استهدفت سفينة في ميناء اللاذقية غربي سوريا. وكانت الشحنة مخبأة على متن سفينة انطلقت من جنوب شرق آسيا وتوجهت إلى مصر ثم إلى لبنان قبل أن تصل إلى اللاذقية السورية. وجرى ضبط المواد المخدرة خلال عملية بمشاركة جهاز الاستخبارات التركي ومديرية حرس الجمارك التابع لوزارة التجارة التركية ووحدات مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول. وذكرت المصادر بأن الاستخبارات التركية وصلت إلى معلومات تفيد بوجود سفينة محملة بالمخدرات انطلقت من جنوب شرق آسيا وتوجهت أولا إلى مدينة الإسكندرية في مصر ثم إلى العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن تتجه إلى محطتها الأخيرة في ميناء اللاذقية في سوريا. وأشارت إلى أن جهاز الاستخبارات التركي شارك هذه المعلومات مع السلطات السورية ونفذوا نتيجة لها عملية مشتركة. ولفتت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 236 كيلوغراما من الماريجوانا المخدرة كانت مخبأة داخل حاوية على متن السفينة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرقده مضناك جفاه مرقده وبكاه رحمه.

جحدت عيناك زكى دمي هكذلك خدك يكحد قد عز شوقي.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهر ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يقطايا آفا كريا بشورو قسران باراسيا قلي بشوري كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيتا آري آفا تدكارة سري شهري قوهرة قوهرة أوى

أو جنوب إسطانة، دسبيكرة أو ضايا، أو أنجامة رهناهايا، رهناتيا دال أردي، أردي كردان رهناهايا، دلالي يزدان هجي باطوي، توچاوي سيداي، فرزاناهي توهي، لاوا مولا كوتوي، بيساسي تدكاري توبي چوچازي، أو هشيارة تداوي خوشحابة، ششتارية كودا مزانين، كوفردوسة لكول بهارة، بهارة وهافينة. قلوب البل ونيا مقامو جالة، تفتكار فخانو نالة، زيكرو توي توني بلوار توي، سيداي هري وسري هناري توي، مواتو خاشي وافدارة، وكخاني كيا تو كيس نكاني، وكخاني كيا تو كيس نكاري، برجستوي وترو برامي، تختي تاد دلي وسرا سرامي، تربات نا آخا جاني خاني ترباتي، دلي من وجوداني، رحمتا باتوي وبينوسا يزداني، هيرانا تنا خلام وخمقان، رحمتا بتيا وبنسنا يزدان، هيرانا تيا ناخملان وقمقان. ونهاشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين، هل بستي للاف يا هل بسفاني كاميران بدير خان، ورم بهفرة قهداري هل بستي ويبكين للاف، خاندنا مالي خاندنا بردة، جهيتا جش هميرد، وآخوتاني دنجا، تو هم خندا تو كر آفا، تو هم دردي تو هم دوري، تو كرمها رو ترا كر شفورو، تو نخافي تو نخادردي، تو دافكاجي ديلانا بردا، يا رب تو هي تو رحمة ونوري، يا رب توي تو رحمة ونوري، تو دسكا توي جهسين وشوري، تو رحمي تو أفسيري ملاي، جنقها تفا شهو قاضاي، يا رب توي يا شها دوراني، تختيتا لسر ستيرو أزمانا، تختيتا لسر أفساني شهانا، بجناتا ججاب من نهانا، سرچن شهانا توبوي خانكاري، لو رانا دكاري تكز جكاري، يا رب توي يا رب بادي شاهي، كو توي مهروما هري، برينا من وآها توي، بخشان دا طولي اردا درماني، درمانداري سركفاشي مامو جارو بندا.

اني بحبك حيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبك واحسن شباب

تسألني وانت مخاصمني وبكل نظرة شايفة رمك وانا قلت مرة سبب خصامك وبكل نظرة شايفة رمك وانا قلت مرة سبب خصامك.

0: صلاه النبي يمين صلاه النبي الف بركه يا سلام ربنا تم بخير يا نبي الف الف بركه
1: الله يبارك فيك يا عم الشيخ
0: يا سلام
1: ربنا
0: ما يحرمناش ربنا ينورني يا بنيه يا سلام
2: كتر خيرك يا شيخ حسن

0: حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشايا.
1: معلم عبده
2: اهلا شيخ حسن جالك كلامي.
1: يا سلام كلامك كده صحيح يا معلم عبده.
2: بلاك انا وايد اهو.
1: ايدك يا جميل ايدك.
2: ايدك انت الاول على اللمبه. سلم وانا سلم.
1: انا اي حاضر. اللمبه
2: حبيبي اللمبه حبيبي يا شيخ حسن. بالحضن بقى والنبي يا شيخ حسن.
1: منين المره دي يا صديقي؟ من قلبك؟
2: من قلبي والنبي
1: يا حبيبي.
2: يا حبيبي يا شيخ حسن. اهلا اهلا. ربنا ما يحميش منك.
1: ربنا يطول
2: يا راجل. اهلا شيخ حسن. كمان حضن والنبي يا شيخ حسن.
1: يا حبيبي
2: يا حبيبي يا شيخ حسن. ربنا ما يحميش منك. يا صلاه النبي طولت رقبتي في العز. حبيبي يا شيخ حسن. ربنا ما يحميش منك ابدا.

مشاوير مرسوما خطوينا نمشينا في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.